0: أتيت؟
1: إني أتيت من قصر هلال.
0: ما اسمك؟
2: اسمي محمد الهادي.
0: ما جئت تفعل هنا؟
1: بيملك لا تنسيون باللغة العربية.